ثبت الوزن على قدر وزد من قمم الشارع لململمت نحن بنحلم هدف الانفرد وبنصرم الله بنسى ليش لو قمت دورت سأل شو اللي شفت الضوء من عيني بيفترق فانا قلت فكت لانه كله خرد فحبكتها براديو فتحت

0: وجدت اوقات بتشوفني بحالي بخبط اوقات بواجه اوقات نبهرب اوقات بعلي اوقات نبهبط على وقت يا اخي بس مش اشكال عوقتي شغال عراح تلم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال يلا عيد هاي
1: والهوى كتال اوقات بتشوفني بحالي بخبط اوقات بكادل اوقات نبهرب اوقات بضحي اوقات نبصبر على وقت ياخي بس مش اشكال عوقتي شغال عراح تلم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال سيفي دلال قوسي ونبال نحن الرجال نحلم ونبني نطمح لبكره نكتب نغني تخطر لي فكرة

كسبني بحيل احسن لي بركسبني مع تراب الارض يوما بركي بشعر انه ليه وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعدين ارجع اسكن بجهنم بعد ده مش من هين روح من هين وبعد الحرب نعود ونحن مالنا نحلم نحكي نرجع زي زمان بعد ما ننظر للامور بدقه ناس تنتج ان الوضع تعبان ننظر على حبوبنا ما نخلي نصبر كل متر قيسه بالشبر كل سنتيمتر عده اميال

بعدين اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت المحط كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلة

والهوى كتال. اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات نبهرب، اوقات بعلي، اوقات نبهبط على وقت ياخي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راح تلم حظي كافي خيري شري ماضي سافي ممضي رمحي سلال يلا عيد هاي. والهوى كتال اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بجادل، اوقات نبهرب، اوقات بضحي، اوقات نبصبر على وقت ياخي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راح تلم حظي كافي خيري شري ماضي سافي ممضي رمحي سلال وسيفي دلال. قوسي ونبال نحن الرجال نحلم ونبني نطمح لبكره نكتب نغني

تراب الأرض يوما برجي بشعر أنه ليه وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعدين أرجع أسكن بجهنم بعتدى مش من هن روح من هن وبعد الحرب نعود ونحن مالنا نحلم نحكي نرجع زي زمان بعد ما ننظر للأمور بدقة ناس تنتج أن الوضع تعبان ننظر على حبوبنا ما نخلي نصبر كل متر قيسه بالشيب كل سنتيمتر عده أميال

اوقات بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت المحط كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلام.